شفتك السيمون من الجمال ديالك، انا كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

ديما تسلسل شفتك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول لك شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد